0: لولا يانج ميسي آل دلودو كيف دو 46 بونجو كبيرة
1: بونجو
0: برا ام احنا اتنجو فتانا وكل يكاتكم من كم شتاكم منكم
1: دلودو نقريب سا
0: الحميس كمين في لودو تري البوت من الويكند في تجايرا ورا الكانتونيرا
2: لحر بوش لحر بوش
0: ورا الكانتونيرا ايات ام من اوف تتعني هنا قبل بكتر من الكبار تانا غريسي ام ابرامز كيف وكل دا شيء تثرو باك من انت ستورم كوين
1: بونجو
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the week with the

0: بنزم بو نظل دو جيمس رنوين هناك كومبي بريكفاست تاع دي لا خرسيات لا تي لا سيات انا فلوكي نبداو لا خرسيات انا
1: بالضبط بروسيت
0: بونج كبيره شنو عملوا انتو يلا ميو
1: لا انا
0: سي اي لو ما
2: دقني الكورداي تشامل
0: الكورداي تايفه من الاول لا
1: شي جميل

0: شي throwback دي كم تجبني example الكيك ستارت
1: كبيرة
0: حفنا حفنا حفنا جيمي ترى وين وينكم ببريكفاست ديك نطلع روح دمنا لوم سبشنا و ورينا لستو بريبارات
1: ديفيد ماليا بلاش تزاسيا جيكو كوالا مك مسياسة ليتا راينو جيل كومبانية تلتزاسيا بافي ترافيك ميك و شانيل من 7-10
0: يس
2: جنازة
0: باكياتا اكو اكو احنا كنو مكم هذا بحال دايم من 6-10 انتو ويلا
2: تلاقنا
1: هي

0: بالنسبه لك هاي اي لاف ات اي لاف ات اي لاف ات فور 97 بي ونشتري نايت هلو كبيره للوحده مستنيه تاعنا فرانشيسكا اللي باتت لي لقالت لي اللي بيشتوري الابرتسمنتي اكل لامك وقت يوم لوم مش بس بلافاريز اذا وكل لسه تخرج تعمل شيء اكتيفيتا مع كل شيء غير انا حسب ذاك هو سجلمنت فيرا طيب ما ناقص مبرو الف كافي يوان كفور سمبرو شيء اخلى مع كل شيء حسب سجلمنت فيرا طيب بروزت فرانشيسكا علمتني في حاجه كومبلو هاندريكس وان كتروبك تاع LMFAO
1: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
2: with Crosscraft, Player, Burger King and BOV.
3: ما نعرفش واش تقبضني ولا ديك هذا الشغل نعمل وقت انت باش نتشامبل لامي وانا وين كان مش تقبضني هلو
4: اي جهيز من ام
3: ما جيمي انا فوق الراديو
4: لا ما هي ما نستش نكلم
3: اي ما تري سكوندا تري سكوندا اسمع
4: اي شيء
3: سكوندا ما نسند اموك ما نسند اموك اسمع الف اسمني جيمين
4: وياك
3: اي ديك
5: شير لا لا عشان نتكلم فوق الاسميات فرزم فرزم بي وين سمي وهالوين رونج انت يا الف سميت جيمي جيمي
4: اش من داي يمكن يوجبني
3: اه سو اي فيري بيرفكت
4: شو اسير
3: ترى بالي بخل اوك فيري
1: بريكفاست وذ جيمي تارين

أكسر ساتيو نوف سهامسا زين ذكا بلو توك فايد نريسون بيع الخميس وير اوف سنار اتنيلي هذا كنت ياتا هناك البروغرام مي هورتا هوم جرو ما نفسي كونج تسمع برو كالي داق شي تا دابل ترابل وكورا لشي سيستر دوو كينو يدنا هناك كاياتي الوقت هوم جرو تكلمنا مع هوم نعرف السنجل هارجو وهفنا فريت وهرا لي فورسي انتي ما كونج تاف دوارهم ينا هات بيشير لجو وكورا لش حسبولي نعرف زق وكول جابولي نعرف homemade treats و هنايد لك دم دم دم قديم هم فيرامنت كم بالاتنستي كوازي كوازي برو الهجر انكونا هناك فلاشية ورا جوعتا شوال انكونا حر لكل شلوف سينارو يكولي حفنا حفنا جوهي جفري سبيغايت لهم السيتواتسيني وكل هم اللو وين اندوناو لي اجبوني من دقسك مام صوما يك فورسي تلف جهاج اكتر تارت مطول دين الجمعة شهر تكون تستسيوي كلوج فوق السوشيال ستانا فوق انستغرام وانكي فوق تيك توك وفيامنت نريت نيري جينر جانكوني عطاوني كالهوم جرون ومياي سريكولي مستيدنا سبيشيالي اهرام

هناك في 97 بي الهميز فلاشية جورنا تهرى البوت من الويكند. كيف انتي؟ نسبيرا لك اللك جورنا تم اللقوة ينا اثن كومبلي ورا الرين وقيل اللو عدم كم ربخو جيش برسوني بيش امورو السينما كومبلتامنت بشي بدرينكس والبوب كورن وكلوش دين الكمبيتيزيوني ترجي ترينو تورنا الجيمة ديهلا ويناندي اكتر سوربريزي و اكتر كمبيتيزيوني جدا نايد لك دالوقت.